ما فيها من ضمهم تحية فيها لام. ألم تر كيف ضرب الله أنبتة طيبة كنبتة طيبة كشجرة طيبة.

البواب جهنم يصونها كأنما يصونها وبئس القرار واجعلوني لدن دادا ليضلوا عن سبيلي قل تمتعوا

تريد الحياة التي تريدها فيها الحي وتقوم من تشاء بحساب أيا تؤمنون الكافر أن لا أنتم المؤمنين ومن يرد فليس خير شيء إلا أن تكون مثقال وحبه الله لكم وإلى الله يصير.

ما علمت من خير أخبره وعملت سوء تود أن بينا تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وأحذركم النفس والله رؤوف بالعباد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحبكم الله في الله.

على الصفات نوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض وبعضا من علي إذ قالت عمران إني نذرتك ما في بطني مرا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت الله أعلم بما وضعت فلا ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم

قال مريم أنى لك هذا قالت هو من الله إن الله يعطي إلى غزاد هناك على مريم عبد وعلى ربه لك ذريا طيبة إنك سميع دعاء أنا أسمع

صديقا بكلمة من الله وزاده حصورا وسيده حصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقال لي امرأتي عاقر قال يا الله افعل ما شاء. قال رب إني آية قال آية أن تكلم الناس ثلاثة أيام رمزا واذكر ربك يوما بعشي الكبرى وإذ قالت الملائكة يا مريم واصطفك وطبك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين يا ملكي ربي واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء

بكليم مسموم وعيسى بن مريم وديها في الدنيا والآخرة وديها في الدنيا والآخرة وأنا المقربين وأنجي ناس المهدي الأول الصالحين قالت رب أنى يكون لي رجل ولم يزدني شر قال كلي الله ما يشاء ترى فإن قوله كن فكون ويعلمه الكتاب والكتاب والتوراة والإنجيل ورسولا لبني إسرائيل أني قد جئتكم

فقرئوا شأنها تقرأوا وأحرموا تابيها ونحن تأكلون ما عندكم في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يديه من الحق وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما استيأس منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فأنا لا يشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاتبعنا الرسول فإنا

عليك تعطيك بحكي إن مثل عيسى عند الله مثل آدم كمثل آدم خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون حق من ربك فلا تكن من الممتدين فانحرف فيه من بعد ما جاءك العلم فقد تعلم العلماء وبناءك ونساء نساءكم ونساء نساء أنفسهم وأنفسهم ثم نبتل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إلهي الخلق حق أنا من أهل الله إن الله العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا لكلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله لا أعبد الله ولا أشرك به شيئا ولا أتخذ بعضا وبعضا من دون الله فإن تولوا فاشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب تحاجون إبراهيم لما تحاجون إبراهيم أنزل التوراة وأنت التوراة تنزل إلا من بعد أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجون فيما تنزل فإن تحاجون فيما ليس تنزل والله أعلم أنتم لا تعلمون ما أنا إبراهيم

آمنوا والله ولي المؤمنين ولك طائف من الكتاب من الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم أشكون لكن تجلبون آلاء لما يقولون يا آيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب تلبسون الحق بالباطل لا تلبسون الحق بالباطل ولا تكتمون

وقوا آخره لم يقوم وأتوا إلى من تبعيكم قل إن الله نيتا أحدهم كما أوتكم أيها أهم مثل أوتكم أو حاجكم ربكم قل إن الفضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم يفتح من يشاء والله الحكيم ومن الذين

ذلك أنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون الله كانوا يعلمون لا نفعل يهديه والتقى إن الله عبد التقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولا خلاقهم في الأرض ولا يملك الله ولا يضل الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيهم ويزكي لهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحكم يتاب تحسبهم من الكتاب

جاءتهم كتاب وحكمة ثم جاءتهم مصدق معهم مصدق ما تمدون به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذنب مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشهود

وما أنزل علينا وما أنزل علي وأنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وإن يبتغي غير الإسلام دينا فإن ألم فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فإذا أهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وسيئوا أن الرسول حق

والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانكم ثم ازدادوا كفرا ثم تابوا كفرا لن تقبل توبتهم ولن تقبل توبتهم أولئك هم الضالون.

قرم صدقه كان ولله على الناس حج البيت استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين.